تغرخون كان رخون كان نوع منوتو تنقى بودريثار لا زايد شيخ ورش لقاء بلويك لا فاميليا سوف تينا الموقين القانطون باتيشاخ المالتان كيبان ريكونال كاسليمار الاختيشيس دون فرانسيسكو عبلارلو تينا راميرس كي خبر 5 دي اكتوبر نتخيطاق تاخون خنا رومنول بارتير شوش لقاء لخروجنيف نكتوز لديوز باركشتيا تاخت الاتر لسكانس ترانما خبرك تلاش a Francisco Abelardo. Echkashen ki khabrak 4 de octubre, taka las 10 singa shenakan, olga la Santa Misa, chum la Iglesia Católica Santiago Apóstol. Malta Natasha Mankashkayil, Dolores Sofko, Echkap kibi armial irrequal, jinkila tenashin, khabrar la tishil, mahon chik chiko khril kar familia. Chkarnota pinak probiga Diego Ramírez Ishbalan, Roquel Gandón Panabaj, entre no más recordar que Aslimar Calles Natalia Cosa Palú, que se enrique el lunes 21 de septiembre, Tajanashi Shlana Ranma, y tras enrique el 28 de septiembre, tras Tzatzaj Trabashki Kagir, Romino el partir, Chuchla Klajruch Liebre. La familia como el Chichka, comunidad, tras Kumish Kiban, tras Milori, Chuchla Mokik, tras Dios, tras Tion Taish, tras Tota Kagir, Ebrach Chalal, Shkiban Ruin, Jama Familia, familia sin cachalar a Diego Ramírez Ishbalang.